0: يا رايح ويلي مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين كبلك وكبلين يا رايح ويلي مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين كبلك وكبلين
1: إيبا.
0: Da-da-dum.

مسافر تروح تعيا ولا ولي شحال ندموا العباد الغابين كبلك وكبلين او يا رايح ويلي مسافر تروح تعيا ولا ولي

شحال شبد البلدان العمرين والبرد الغالي شحال ديعت وكات وشحال زيد مازال تخلي أي الرايب في بلدان